0: بس تم كفا في
1: ريفاميسي في تورانا تزاكن فوقا تسمينتي من نارني في الهرم بي زي تنتونا باس في الهرم بي أرادت تابا نروني فوي تسنيتني في تورانا روتي فتوقني على نريتني نعمل فلتولا رافو نيدن تندالبين فوقا أما نالين مارتي ثانيتني تقوم فنير تيرتين روتا من زي